0: يوم نطلع فوق يوم نطلع فوق انتو جماعة زوق
1: والله اهل بلدنا عن جد
2: والله يا زوق.